اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

برسي هذا مالك أيوة بيو زمان سي صرخت يا مناجاتك هرچن غور مال خجالة بارا كبوزا وابوك زرنا تيارا بلا مشتا مال فلزيقانا لشعدي دلي همول وانا شكر كزا وابوك تاز مال زوب زوا بن بخاون منال زورت رامين او عبد الله دل خوش بمزور وليان اقرن باوش قورو بچوكي خاو خزاني مال بمزغاني دل خوش وخوش حال كخوشويسيان عبد الله بريز زوب زور لي أقري لآميز چخم گر كوتون وسر زوي روت بو بختي تازة أخن تا خجوت

0: ey Muhammed.
1: Bilbilekey çavi kurdan,
0: ey Muhammed.
1: Beşarval u merakhani u becamani sermanava,
0: ey Muhammed.
1: Befakyanav kulabalu bepesteki bermanava,
0: ey Muhammed.
1: Bemevludu salavati demmanava,
0: ey Muhammed.
1: Bepiru lau minalu pizishku efsermanava, بنيرجزي شار زور وببا خدي برمانوا
0: اي محمد
1: بصلاحك اي ايوبي وبقازرا برمانوا بقانعو بيرميردو تشابخانو هنرمانوا
0: اي محمد
1: بميجوي هالبزركاو بخاكي جوهرمانوا
0: اي محمد
1: بتشي كردو كردستان واسماني سرسرمانوا
0: اي محمد
1: بقربان توي سرورين كردك إسلام بروري.

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: اذا داني كان بالي بيبا ما مالوا
3: بيبا ما هولندية هولندية
4: ای وش بیرتن بید. شیری که سروشتی خواهن، شیری یارایه.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: بە نایاسایی داهات و خەرجی بابەڕێوە مڵات. تا ئێستا بودجەی عێراق و هەرێمی کوردستانیش بە شێوازێکی هەڵە داڕێژێ ینی لە دوای 2023ەوە
1: بۆچی بە شێوازی هەڵەدا
0: لەبەرەوەی کە بودجەی تەخمینیە و تەنها پارە تەخسی سەکرێ بۆ فلان قتاع و تەواو ئیترە و پارەیە چەند واقعیە چەند لە مەدانە چی تحقیقەکە ئەوانە ئەوە باسی لە نەکرەوە یعنی وە حاصل بودجەی بەرامج و ئامانجداری و ئەهداف نییە بودجەی پرۆژە و مەشاریع نییە بە معنای ئەوەی کە بۆ نمونە ئەم پرۆژە تەندروستیە ئەوەنەی تێچێ ئەوەنەی بۆ تەخصیص ئەکرێ ئەوە پێوترە بودجەی پرۆژە بودجەی ئامانجدار یعنی پارە تەخصیص ئەکرێ بۆ پرۆژە نەک پارە تەخصیص بکرێ بۆ قتاع یعنی بۆ کرد مەسەن کردی کشتتوکڵ ئەوەنەی بۆ تەخصیص ئەکرێ ێ باشە ئەمە لەسەر ئەساسی پێویستی کردی کشتتوکڵەوە هاتووە پرۆژەکانی پێویست بۆ کردی کشتتوکڵ هاتووە یا لەسەر ئەساسیەوەی کە وەکو چۆم ڕێوا بە گۆترەکاری وترێ ئەم پارەیە بۆ تەڵان دواتر ئەمە چێتە بواری جێبەجێ ئەم بووجە با بڵێن تەقلیدیە کە باوی نەماوە لە دنیاەوە ئەچێتە بواری جێبەجە کە جۆ چوو بواری جێبەجێکردنەوە بەڕووی چێ بێتەوە بەڕووی ناواقعیبوونی ئەو بوجێ ئەبێتەوە سیرێکا لە بعضێ شوێن پێویستە زیاتر ئەبە زیاتر ترخان بکرایە کەم ترخان کراوە سێکی لە بعضێ شوێنەوە حتا بۆ تەدقیق بۆ تەدقیق و وردبینی زۆر قرسەوە مەجای فەسادی زۆرتیایە چونکە ئەو پارەیە تەخسیس کرا بوو ئەم کەرتە با بڵین بۆ پەروەەردە ئەمە چەنەها یایی پێکراوە ئەوانێکە خەبیرن لە مالیە و لە لە ژمێریاری و لە سیستمی نەقدی و سیستمی داراییە باش ئەزانن کە چەند فرتوفێڵ هەیە کە ئەکرێ بکرێ بۆ ئالۆگۆڕکردنی پارە و سەرف و خەرجی بۆ فەساد بۆ گەندەڵی و ئەوەشە کە کەوای کردو مدیر عامێک مەسەرن بتوانێ ببێ بە بەندیاردێریانی لەبەرەوە ئەمەی کە تا ئێسەکراوەکو بووژە مەزومەیەکی غەڵەت و فاشی لە باوی نەماوە لە دنیاە
1: سەرچاوکی
0: گەورەیە بۆ فەساد ئێستا
1: هەروە دەبێت
0: ئێستا ڕایان گەیان کە ئەچینە سەر ڕێژکە ڕاستەکە کە ئەبێ بوجەی مەشاریع و ئەهداف بێنی ئەوە تەواوە ئەوە تەواوە بۆیە کاتێک کە بخارە مانگێکی تر بووجە بگاتە پەرلەمان لە حکوومەتەوە ئەی بینین کە پرۆژەکان دانراوە وتراوە ئەم پرۆژەیە بۆ یعنی ئەم پرۆژەیە بۆ چارەسەرکردنی فلان کێشەیە و ئەوەنەی تێچ
1: ئەوەنشی پێویستە
0: ئەوەنەی پێویستە ئەو کاتە دیوانی چاودێری دارایی یەت چیەکە دوای تەنفیز یەت تەدقیقی ئەوەکە ئەم پرۆژەیە ١ دلار یا بڵێن ١٠٠٠٠ دیناری بۆ تەرخان کراوە ئەم ١٠٠٠٠ دینارە جێبەجێکرا جۆری جێبەجێکردنەکەی تا ئامانجەکەی پێکا چونکە بێ پروۆژی ئەهدافی عین یانی بێ ئامانجەکە بپێکیانیت تۆ تێ ببوونمە بێکاری چارەسەر بکەی ئایا بێکاری چارەسەر کرد ئەگە چارەسەری کردبێ ئەوە دەستخۆشی ئۆکی ئەگە چارەسەری نەکردبێ ئەبێ حکوومەت پلان و بوجەیەکی تر دابڕێژێتەوە بۆ ئەوەی کە چارەسەری کاوبزانی هەڵەکە لە کووا بوو ئەم دەرمانە ئیشی خۆی نەکرد اینجا ئەوە بێت لە مەسلەی ڕێ ئەگرێ لە فەساد ئەم سیستمی بوجەی ئامانجدارە باڵێن کە بەپی پرۆژەکە فەساد یانی چی یعنی ١ دلار ١٠٠٠٠ دینار دانراوە بۆ فلان پرۆژە تەواو لەوە زیاتر دانارێ لەوە زیاتر خەرج ناکرێ اینجا ئەم ١ دلار ١٠٠٠ بێ تەفسیر بکرێ کە لە چی ئاسەرف کراوە لە کاغەزا لە وەرەقە لە بینایە لە ئالیاتە لە چیا تەفسیر ینی قابلی تەدقیقە ئەم سیستمی بوجەی ئامانجدارە قابلە بوو وردبینی قابلە بۆ ئەوەی کە لێپرسینەوە و وردەکاری تیا بکرێت ئەوەی پێشتر کە لە 2023 هەتاوەکو ئەمڕۆ پەیڕە و کراوەوە قابلی وردبینی و لێپرسینەوە ئەوە نییە وەک پێویست یعنی زۆر قرسە بۆیە تەماشاگەی هەوو بودجێیەکی عێراق نەتوانراوە کۆنتترۆڵ بکرێت تا لە 2023 تا ئێستا کەەوەش دەرگاکی گەری بۆ فەساد کردوێتەوە بە گونیە پارەی عراقی بۆ ئەم وڵاتی دراوسێ بۆ ئەو وڵاتی دراوسێ ڕۆشت بە گەڵابە پارە لەم سەر سنوورانەوە نێردراوە بۆ ئەم وڵات و بۆ ئەو وڵات لەو لاوە دواتر کەسیش نەبووە لێپرسینەوەش بکایانی بۆ ئەتیفاقی مەسەرن ئەم حزب ئەو حزب ئەم دەسەڵاتدار ئەو دەسەڵاتدار کە تۆ لە من مەپرسەرەوە میش لەوەی تۆ ناپرسمەوە بۆ یەکتریان پۆشی و دەرەنجام كسكان وحزبكان بيفرين وعراق بيفقير استا امريكا ما نشتري ديت مفروضه ابي ابي برلمانتاران و يعتبر بنابرن بو خبراء برلمانتار كان چونك زوريني زوريان مختصين لداراي ولا لماليه ولا لبوجه ولا هر بوجه خو اختصاصه يعني هر هر هر بوجه قال بوجه ولات اختصاصه شي تايبته يعني دكتوره وماستر وشهاداتي برزيت يتو ابي ابي تيم يعني هبيك او يعني بوبكا و كاتك مناقشه كان لقال حكومه على سر او بوجه امانش داره ابي مناقشه جدواب كان بيوتر الجدوى يعني بونمونه تولي فلان بروجه استثماريه او انا ما بو تخصيص كردو باشا جدواي هي كلك كلك كلك يعني شي يعني اي ام باريك حكومه تو تخصيصي كي بو برهنان اما كل شي هي طبعا تا استهلي شي باو لحكومه العراقيه وهرم كردستان شاهك بوجي استثماري نا يعني بو خوي بوجي قرتا وخدمات وانا انا استثماري دكاتك هو غلط هو بوجي خدميه هو خدميه اما انا استثماري بو رشتو بوجي استثماري اوي كحكومات يت ارزقي خوي باري بو تخصيصه كا ايكابا ببروجي كا باري بيابكا بو حكومت كدهاتي حكومت زياد كاوكو مشروعي تنميه
1: بل.
0: مشروعي تنميه لا لا لا لا لا بصره واتا لباشوري عراق هتاوكو سر سنوري تركيا وليو بو اوروبا مشروعك شمنفر دروس اكريبوي ريغاو باني فول مواصفاتي بو دروس اكري وحتى ترانت بروجي سكنيش بدوريا او مسافه دريجا دروس اكري او منطقه صحراويه كالبصره وهتاوكو سنوري تركيا كأخياني هموي تشولوانية طبعا هموي أبو جيتوا يعني أبيت على التنانات مشاريع كشتوكالي شيتيا أو أقربو لبروي أو ممرة أبيت شويني قواس نوي كالا لم بري دنيا أو بري دنيا وعراق لي لنوتكي زيادة دسكي دهاتكي أما بروجيه كي نانوتيا كأبي سياستي اقتصادي وعقل اقتصادي عراقي بريار با لسرقوي كبشت ببروجيه نانوتي ببستر زياتر بويا علي زيدي راي عندوك و الراستا ك بجبستن ببوجينا نوتي ابي بقات نزيك سطا بانجايدا
1: لام او اتوان لكاتك ابوري عراق زياتر بجبن نوتا بس
0: ممكن اقربيت يعني ظالب بس التحديات كان يعني سو كسان كان ناني وتشك دابنين بيخنا دسي دولته كسان كان لبرغن ضلي خويا ريغري اكن خبالي الله مو حزب كان پشتیوانی لاصلاحات و برنگارگونی گندلای کان مانا کن بلام لراسه لواقع رگری گوری بود روز
1: بود اگر رگ بدری غیری نود عراق چه سرچاوی
0: اگر رگ بدری عراق اتوانی با ماوی هی کم چون که عراق زور زور دولا منه یعنی کلک دراسه جدو اما بسم او بو یعنی کاتی کتوالی باشه حکومت تو امپاری صرفکی با پروژه تنمیه طبعا قطر یعنی هنا و تسرخد بو بشریک امارات یعنی هنا و بو بشریک ترکیه یعنی هنا بو بشريك وأوش طوالة لبري العراق أو إمكانيتي نية كهميبكا بو شركائي هنا طوال أو أم شراكته لنود زياتر بياكا بو دولة العراق وأوانج مستفيدة من طبعا بو دولة العراق أما كالكيتي أم كالكا أو سينوجي ميلا سر بكري أم كالكا باري عراق زيادكا وعراق تواني بماويشي كم دهاتي خيالي بخوي دابين كأو بس يك بروجي كبيوتري بروجي استراتيجي تنمية أي بروجي بتروكيميائيات العراق عراق ولاتي شي نوتي ونيا
1: بل
0: كوا صناعاتي نوتي عراقي صناعاتي نوتي يعني أويك مشتقاتي نوتي أويك مشت صناعاتي بيش سازي بلاستيكي أو أنا يعني عراق وقتي خوي معملي شوشي هبو همو عراقي تجهيزه كذ ب ب ب بشوشة معملي درماني سامرائي هبو همو عراقي تجهيزه كذ ب بدرمان يعني خوي خوي شي بازار بيبو خوي يعني است عراق او نوتيك برهم يعني اي فروشه لري بوري ولا ري قالي هرمز انا اجر لنا خويا بي باليت وبي كاب بنزين وبي كاب نوتي سبي وبي كاب مشتقاتي نوتي وهر لنا خويا بي فروشه زو زياده دي بو بيا كاب نوتي كي فروشه چون ك عراق خوي مستهلكي كي غوري بو مشتقاتي نو خوي بكاربره يعني لبرو خوي هيتي خوي بكاربره خوي اتوانه بخوي بخوي بفروشته و به سعری کمیش حوالاتیش مستفیده بی خوشی مستفیده بی لبرو عراق لگل اوی که برهم هنر و یا سروتی که زوری هی بکر بره که زور گورش لهمان کاتا چلو جوش ملیون نفوسی هی مساحی که زور زوری هی اما به عقل اقتصادی برایی لسر با اما سیاسی و ازموندار و اوانه لی نزانن نحقیش یعنی لی نزان لبرو ای که اما اختصاصا اما اما يعني دكتور بي عمليات كا هر كسي بي بيني بلا ولا كا عمليات كمان بوبكا
1: ناتوان
0: ناتوان سقط يكا اي كوجي هروكو كرديان لبر او استا او مثلا بروجي بروجي تنميه او بروجي كشتو كال مثلا عراق نوت شي تري هي كا دايم ترى لا لا لا نوت خوي كبيتر كشتو كال عراق يا كم برهم هنري خرما بالعالمه يا كم هناردكاني خورما بول عالمه خورما عراقي لهمو عالمه مرغوب ترين جوركاني خورما بو اكوا او همودات خورما العراق ها چيان لك بول بري اهتمام وبرامج او جورشتانيه وچندين شي تر يعني عراق اتواني بلي لهمو ثروتكاني دنيا خوي گورا بي بخشي ولا برو امنيته وسروي كچون اداري كي بويا بيسي باستقرار بس او عند شر نبي بس او عند امني داخلي مستقر به وعقل اقتصادي بريار كان با عراق زور بخيراي اتواني ببيتو طبعا است است عراق ششم احتياطي التوني هي لا لا والله لاني والله تعرب يا كان ششم او عندي التون هي چونك منظومه كوا هر طريق عراق بياك باش شي لا ادري قانون او باش شي لا ادري بو بو التون بالبشتي دولته اقتصاد پالپشتی دولته باید که تکل اقتصادی دولت با قوت سی علتونه که یکن چن علتونیه چونکه و احتیاط با پالپشتی اقتصادی دولت در انجام هنگا و راست کن لکاتی خویا بنری و بودجه ببیت بودجی آمانج دار بودجه با تحقیق آمانج و اما چاودری بکری و لپرسینه و لسر بکری او که تبله بودجه عراقی یعنی است لنوصل بستويك يعني دواي ساكز بيكو دي قد بين بورينو تي عراق كدروس كرا دواي او بوري فيشخابور كركوك فيشخابور سوريا دروس كرا بلام هيج بوريك بو ايران
1: نروش
0: بو اما ارادي هي دولي لوابو ك ك ها ها او او موضوع دروز نبي او بيوندي دروز نبي ام سیاستی است که اجیریت بر اوه که اما چند سال دوامان کرد و تو من اما راسته که بریتیل چی بریتیل فرا کردنی فری کردنی سرچاوکاری هناره کردنی نوت تو تنها گری هرمز همو سب همو اگر کانت خیلی سبته که او گری هرمز فرمو
1: داخل
0: ولاتی بمیره لبرسا کلا عقل اقتصادی
1: زور باشه دکتر ویست ما بپرسیم که واتا تاک سرچاوهی دهات لعراق که هر نوته و پش بستن به نوت
0: حالیشی گوره
1: و به تایبتیش خملاندنی به 60 دلار و دوخه که آواج دروسه به او مترسیانه چین لدهات
0: طبعا او اقتصادی که او اقتصادی که او آبوری که پش بستو ابی به نوت پیوتره لاقتصاده پیوتره الاقتصاد المعلق یعنی آبوری هلواسراو هلواسرا يعني شيء يعني يا كم جيجيدني مستقرني دوهم هلواسرا وهركاتك بي اكوي جاري هو انه تخوي مهدده بويك كان صاله شيتر يعني ما هو شيتر نامنه يعني وني بلي ابديه اميك دو ياريكا نرخي روجي هات بيشو نرخي برمين ودو $25 $25 عفوا ابوري عراقي داتا بان طلع وازل هريمي كردستان بينه يعني ام شتا توناتو اني پشتي پي ببستي بالام اويك درست عقل اقتصادي ابي بريار باك بيوتري او تحوله لاقتصادي معلق بنوت وبو اقتصادي برمهنانو انتاجي او توجهها استيجي طوا اوكي يعني ورتو بداهاتي نوتت معامل بهسكا بيش سازيت بهسكا برهم داريت بروجه برمهنانا كانت بهیس که پشتیوانی بکه لپروژه پچوکو ممنوندو گوره قرض بده با خوان پروژه پچوکو ممنوندو تناند گوره کانیش کرتی تایبت ببو جنره و روتین و آسانکاری بو حلقة وشدين شتيتر كوايلي بي انتاجي ناوخوي برهمي ناوخوي بو ام بازار قوري كناوي عراقا وبو دروش عراق ببيت غلاطي شي مصدير هناردكار
1: دكتور
0: او كاتا اكري زيادتر لسطا بانجاي دهاتي عراق ببيبا نانوتي ونوتي كشت هي سن نرويج نوتكي هل قرتوها ونوتكي شو هل قرتو يعني هل قرتوها بو مستقبل بو دهاتو امنا برهم هنان يعني بقوته اقتصاد يعني تحو يعني غوري لا بش بسن بنوته بو اقتصاد وابوري برهم هن بو يبش استب برهم كان يعني بسن او نريد دولمان يعني بي انكدو حالاتيان خوشبختن نوتكش يعني هشتو توله بو نوكاني دهاتو من كي اميدانا ام نظريا بيردوزه خبيرش عراقي كتو لنرويج پناهندي نرويج بو او اندازياري ام ام او هنا بو لبروا بله عراق اتوانه زور بباشي بلام پیوستی با آرامی و استقرار
1: زور باشا دکتور کاتم زور کم ما حزه کم اگر با کورتیش بیتیش خیلی تسروی روشی هرین کردستان لبوجه عراق بو ام سال چونه به او کشم کشمانی پیشو تره بو ام جارش هر دروسه به
0: پرسیاری که زور گرنگه چون که دبه هرین کردستانیش لعقلی کویلایتی بو ده صلات داری فاسیده و رزگاری به و به برو علاج و برو چارسر و برو جیانی خلقو برو جیانی عبوری لحرمی کردستان بله دبه حکومت خوی آماده بکا و به پرلمانتارانی کردیش لانجمین نران عراق همه هنجی تواویان لگل حکومتی حرمی کردستان هبه با دارشتنی پیداویستیکانی بوجه حرمی کردستان و جه کرنوی لنو بوجه عراقیه با نمونه عراق استا وزارتی تندرستی عراقی دوای کردو علیه سه درچوکانی مجموعی طبی بیل سیه کمکانی دعوی کرده که داب مزری اما یک دو درچوکانی مجموعی طبی پزشکی گشتیه لگل پزشکی دانو لگل درمان ساز لگل آوانه داب مزرین باشه تو ور رک یکسر لگل آوا توش دعوی آو کبره چون با عراق دکره
1: بوهرمی
0: چون سیه کمکان با عراق دعوی اکره با امان چون خریجه کن با عراق دعوی مزری ایمش آوا و اما بکه با داخوازی خود لبوجه عراقی که جای بیتو و دستوریه و پیش حتی با بنزین چون بنزین دابینه که با عراق و رو با حرمی کرسانیشی دابین که و استا یعنی بنزین عراق ساله چیتر اگاتا اوی که زیادتر لپیوستی عراق دابین که بایه زور با آسانی عراق توانی بنزین با حرمی کرسان بزودترین که ایساش دابینی بکات لبروه بله حکومت حریمی کردستان و پارلمانتاران من لانجمین نران عراق به تاو همه هنگ بن با اوی که ام کلینانه لبوجه اجای بیتو پیشتر وان نکرد پیشتر بوجه عراق هات و رشد دوتنالد دنگیان ده با بوجه حشدی شعبی و دنگیان ده با چندین شتیتر که خوشان نرزانی دوائی بایان در که آی چه حاله اکمان که حتی دنگدان با اوی که اوشتانی که دش با يعني هرم بكاران هنا دعائي لمسألة عقود ومسألة أو جرشتانا تي بري بسر بريال دركانا در انجام إجازان چپنگي كان ناوتو أم جارة نابي وابي أم جارة دبي حكومة و پرلمانتاران عراق بيكوا يك غرفة عمليات بن بويكا بتوان لبوجيا أو تحقيق كان كوبو همو عراق جبجي
1: أكريل زور زور سپاس تاكم زور برئيس دكتور شيركو جودة سپاس بو آمد بوتا زور سپاس تاكم بلا خوش رويسان سپاس بوي وش ل بر بیان تام کات لگل من بون تا به گیشنو و کردنوی کمالک دروازه ای تری گفتگوی جاوستر سپرده خوابن خواتن لگل.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سلام إخواتنا لي ببراكانم لخزمتي كان آياتك فرموديك في غمر أبين صلى الله عليه وسلم لروانجي إعجازي علمي بين سر إعجازي كتر مسلي سواك لا فرموديك في غمرة صلى الله عليه وسلم أفرمين السواك مطهرة للفم مرضاة للرب الله السواك مطهرة باكش كروية بو دمودان وخواش بي خوشة كإنسان بكاري بيني دركوت لبحثيك دكتوريك بنابي وصفي حمزة لجامعي قاهرة بحثيك كر هات سواكي خستنا وآو بو ماوي دو ساعات بجيهش انجا پالاوتی او پالاوتیا که پالاوتی آوی سیوا بکاری هینا لگل او بکتریا زیان بخشانی که ابنه هوی التهاباتی پوک ابنه هوی کلوریدان ابنه هوی التهاباتی نو دمودان بکاری هینا تماشا که لبین نوت تا صد لصد عباده یکا سبحان الله تحلیلی انکر بزن او ماده چیه که ابیته هوی فوتاندینی او بکتریا زیان بخشانه درکو ماده که پیلن بنزایل آیزو ثای و ساینایت ما او ماده ابیت هوی فوتاندینی او میکروباتانه لفرموده که پیغمرا صلی الله علیه وسلم او معنی بخشه لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواکی قبل كل صلاة او معنی بخشه اگر بمزانی از ملتکم زور نارحد نابی امکر بفرمان امرم في اكردن كفيش همون يجي سيواك بكار بينن مفعولي اما ده كيميائي كبوم باسكردن مفعولكي زياتر لدو ساعات امينته ولا لدى مدانه اعجازي كتير من هي بنسبه بالافستوي هواوا هل لم چند ده صالي اخيره دركو ك چند تويجي كي لبرغا هوا اماتروپوسفیر، میزوسفیر، ستراتوسفیر ام ناوانی هیا حتا برز بیتو پالفستوی هوا زفتی جویه که کم بیتو قرآنی پیروز چوارده قرن لمو پیش اله انسان اگر هاتو برز بو آسمان تنگ نفذ بیه سبحان الله باسی او کسانه اکا که بویستی خویان فرمانی خوای گوره فراموشکن شریعتی خوای گوره فراموشکن پیوری تر حالا بجیرن با حیاتیان و اوی که اسلامتی حال نبجیره بیرو باوری که تر ورگریه اما نتوانی تفسیری حیات که به شیوه که دل نیابه او تفسیراتانی دروی اسلام قد تینویتی درونی انسان ناشتینه انجا اوان هر لگومان اجین هر تحالتی که قلق أجين خواهي قول باسي أنك وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أوان اللتيئة لو كساءة كبر زكريت أبو أسمان تنغنفز به أمر اشتكي زور زور عشكرايا كأو كساني أتنا قشتكي أسماني أبي أو كشتي أسماني زختکی کنترل کرده اینا و انسانانه افوتیم لبرز بونوی که کتو پرا که اگه تا او شوینانه پالا پستوی او تویجا بلین کم تره لپالا پستوی خوینکت خوینکت لنا همو دمارکان تا ایوی تا داره بوی یکسان بی لگل او زختی جویی داره انجا او همو لولانه که لناو سیاکانه های همویا آوصه که آوصا او بر هوایی که لناو سیاکانه های کم بیتوا انسانکه تنگ نفذ بی او اکسیجینی که پیویسته بگات خوین بگات خانکانی لش ناگات با رجه پیویسته لبرو شین و مور بیتوا او انسانه و تنگ نفذ بی قرآن فرمید ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء یه نسر اعجازی که تر که خواهی گوره هندشتی حرام کردوه
لوح محرماتنا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلح هندش في حرام كبد أخوي جوري يكميان خمرة خمر وتمسكرات أو مشروباتاني كهوشي إنسان كما كاتوا تركيز إنسان كما كاتوا حرامي كردو أخواي قولا جاء لكتابي في إنجليزية ناو نشاني The World Almanac and Book of Facts هيني صالي 1990 أمشتملي در هناوة باسي مشروباتك علي كار أكاتا جهازي مركزي عصبي انجا يكم جار كار دكات السر او بشاني كنترولي نفسه تصرفاتي مكتسب اكا و او مروفا ابات برو تصرفاتي كي نا انساني عدائي بيالي اغريسيف يعني وكو خوي ناميني او توازن شخصيه كتيايا هيا توازن كي تيق ادا و او كسيك مشروبات اخواتوا توشي كمبونو پاشان نماني هوش دبيت توشي پچربوني هاوكاري ماسولككان دبيت و كمبونوي چالاتي ميموري سيستم واتا ذاكرة اكشتباج بيرناك بيتو لحالتي سرخوشية لاوازبوني بريار توشي لاوازبوني بريار دبيت اتنا تواني برياري كي كتوبر با برياري كي فوري با چونك كنترول كي ضعيف بوا واگر بكميات زور بي خواته ولواني تلفي دائمي توج ببي لدماغا زيان ادات لو بشي مشك ككنترولي هنا سدان ادا اگر او كسا افرد بيو دوجيان بي كميتي كي زور بخواته منالكاني يا منالكي زكماك درچه واته مشوه لا لا لا لشو لا أقلو لا خلصو كوتا أويك ببردوامي مشروبات بخوا درماني نخوشي تر زور باشكاري تيناك انجا لصاليكا ياخو الصالانا 15,000 كز لألمانيا بدعمي سيارة أمرن زور لو كساني كدمرن بدعمي سيارة شوفيرك سرخوش بو 18,000 کس لە ئەڵمانیا سالانە خۆیانە کوژن. زۆر ڕێژەیەکی زۆر لەو کەسانی کە خۆیانە کوژن سەرخۆشن. سالانە لە بەریتانیا 25,000 کەس ئەمرێ یاخود ئەکوژرێ بەهۆی مەشروباتەوە و لە ئەمریکا 125,000 سالانە. ئیتر خوای گەورە بە گۆترە ئەم شتەی حرام نەکردوو. یەینە سەر ئیعجازێکی تر لە قورئانە خوي جورا باسي ميرولا أكات وإذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون باسي يواكا كميرولا قساكا شواردا قرن لموكش ميروليك بميرولا كاني تر عليه ميروليكي قائدة ميروليكي سركردية چون زاني من سركردية چونکه بوانی ترلی خودم پشار نوا چونکه حضرت سلیمان و سربازکانی هاتون نبر پی بنین پی تانو بی آگان شتکه یعنی لنیه تانیه عزیت تان بن بس چاوی یعنی تانیه و خوی ناشاریتو چونکه قائده قائده بیر دائما لشوینی خطره بیر قائده بیر نمونه تصحیه بیر بو ملت و او میرو لیه درسی که گوره من ادات یا ایوها نملو تخلو مساکین خوی امینه توله در انجا اما چوارده قرن لما پیش چند سال لما پیش لمجله که روسیه که اکادمیت علوم سوویتی داریه که نونیشانی ساینس ان ده یو اس اس آر مجله که علمیه جا فرق که لیرا بین مجلات اعتیادی و مجلات علمی کتوب تو جینوه یک بحثی یک دراست یک بینی لمجلی که علمیه دل نیاب صد لصد راسته چون که اگر بحث کرده که فکر به او مجلی بلاوی ناکاتو و دوسیه
بحث ئەگەر بڵاو بووە لە مەجلەیەکی عیلمیە لەوانەیە دەرەجەیەکی زانستی ئەو فسفۆرە بەرز بێتەوە. چەند بەحثێ بۆ یەکەن بە دەرەجەیەکی عیلمی بەرز. بەحثێ کرابوو لەسەر مێرولە. جۆرێک لە مێرولە ناوی فۆرمیکایە، مێرولە تۆزێ گەورەکانە، هاتوون چەند هەزارێکیان لەوە هێناوە لە شوشەیەکە دایانناوە. قاپی هەیە، قاپیان بۆ دروست کردووە وەکو جسرێک. ئەجا تەرتیباتێکیان بۆ کردووە، ئەشوبێتە سوکانی سەیارە، شتێکی بازنەیە. لەو بازنەیە 60 لولەی تایە. لەو 60 لولەیە یەکێکیان شیلەی شەکری تایە و ئەوانی تر بەتاڵن هیچیتیانی. قاپەکەیان کردوتەوە، مەبمەقالێکی دوورودرێژە تەرجومەشم کردووە من، ئەم مێرولەیان هێناوە، خستویانەتە سەر ئەو شوێنەی کە سوکانەکەیە بڵێ. گەڕاوە گەڕاوە گەڕاوە بەسەر هەموویانە، هەتا گەیشتوتە ئەو دانەی کە بڵین شیرینەکەی تیا، شیلەی شەکرەکە، تێر لەو شیلەی خواردوە و پاشان گەڕاوەتەوە. کە گەڕاوەتەوە مولاحەزەکەن کە بەسەر جسرەکە ئەڕوابەرە و شارەکەی خۆی قاپێکەیان کردوتەوە و ڕێیانداوە مێرولەیەکی تر بێتە دەرێ. ئەم مێرولەی کە هاتووتە دەرێ برسیەتی، ئەمیش تێرە، بەرامبەر یەک وەستاون بەو شاخانەی کێشاوێتی بە شاخەکەی ئەوە 3 دەقیقە و نیو. 3 دەقیقە و نیو قسەی لەگەڵا کردووە. ئەنجا ئەو مێرولە تێرەیان لابردووە کە بە ماوەیەکی زۆر ئەنجا ئەوەی ئەو لولەی دۆزێەوە. یەکەم جار ماوەیەکی زۆر زۆری پێتووەرە گەڕاگەڕ. ئەم 3 دەقیقە و نیوە تومەس پێی وتووە کەوتۆتە فڵان شوێن. ڕێک بەبێتە ئەخیر بوون، ڕێگە چێتە سەر ئەو لولەی کە شیرینەکەی تە. 3 دەقیقە و نیو. ئەمە عیلم ئیسباتی کرد. عیلم هاتە سەر ئەوەی کە بڵێ قورئان ڕاست. ئەنجا ئیتر ئەو شەفرەیە چۆنە لوغەکەیان تو ئینەما هم ئومامون ئەمثالکم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمان همي أمثل بس أسلوب قصة كردنيان عبارات يان شوازي تفاهم يان لقل إيما فقيه. ملاحظي أول شكراوة كهمي ببيتشواني ساعات أقرينو. ملاحظەیەکی تر کە ژمارەکە زیاب کەن ئەم تەجروبانە فەبعەن لە ئەڵقەی بچووکەوە دەستی پێکردووە، دەدانە، بیزدانە، سیدانە، هەتا 60 کە بیکەن لە 60 زیاتر سەری لێشێوێ، واتە تا ژمارە 60 ئەزانێ. هەتا 60ی بۆ ئەژمێرێ لەوە زیاتر ئەو مێشکەی تەحەملی ژمارە لەوە زیاتر ناکرێ. قورئانیش 14 قەرەن لەم و پێش باسیەکە کە مێرولە قسە ئەکەن لەگەڵ یەک. لە کۆتاییە داواکاریم لە خوای گەورە کە لە گوناحمان خۆش بێ و ڕەحممان پێ بکە و وڵاتمان بپارێزێ لە هەموو داگیرکەرێک، لە هەموو فەسادێ، لە هەموو زوڵمێک، و یەکمان بخە دووبەرەکی لە ناومانە نەمێنێ بۆ خاتری ناوە جوانەکانی، بۆ خاتری سیفاتی. ئەقولو قەولی هذا و ئەستەغفر الله لی و لەکم و لسائر المسلمین.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی ژیانی پێغەمبەران دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بانگخواز حەسەن حسین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قورا لهمو لايك. خوشوستان بردوامين لخزمتي خوشوستي خوا وبيغنبري خوا عيسى عليه السلام. باسي سرتاي هاتني وحيمان كربو عيسى عليه السلام. لبالاويك خواي قورا انجيل اني ريبو عيسى عليه السلام كبماناي مجدانيت خوای گورا کومل آیات و معجزی بخشی بو با عیسی علیه السلام چون که او سردما بنی اسرائیل قومی که مادی بون دنیا گریبون بویا خوای گورا ویستیوابو که معجزه کانی عیسی علیه السلام همو اوانه بیت که پیواندیان بغیبو با اوشتانه ویا که مادیت حالا واشینه تاو یکی لآیات و معجزه کانی عیسی علیه السلام او بو لقر لشيوي بالنده بالنده كي دروس اكردو فوبيا اكردو روح اشو بريو ابو ببالنده اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله لشيوي قرى خلق شيها خلق اويا اشتيك هيا اشتيك تري لي دروس كي بالام لسر هيئتي اشتيك قرها بو قرها بو بالنده شابو بم لم قرآن لشوي بالنده اشتي كدروسا كل شوي بالنده يكا ودواي فوي بي اكردو ابو باتشي ابو بالنده كي حقيقي كواتا يكي لمعجزة كانو آيتا كان عيسى عليه السلام خلق كردن بو بإذن خواي قورا هروها چاوي او كساني چاق اكردوا كهر لمنالي ونابينابون اكمه او كسايا كهر لمنالي وكويرا لزكما كويرا كسي نابينا اهات خزمتي عيسى عليه السلام اوی دستی که اینا بچاوی او دعای کرد و لخوا اپارای و خوای گورا بینینی اگرانو بو او کسا و کسی که تر اهاد بولای که کر بو نی ابیست به همان شو دستی اینا بگوی او دعای بسرا اخویندو جاری که تر هستی بیستنی بو اگرانو او یکی که تر لمجزکان عیسی علیه السلام زندو کردنوی مردو بو کاتی مردوی چان اهینا بگوشانکی ایده لکاسی سری یعن اچو ایال قبرکی مردوکا زنو ابو ابن عباس فرمه خوالی رازی به افرمه چوار کسی زنو کردو لسدمی پیغمبراتی خوایا لسی سالی ابی با پیغمبر علیه سلام لسی بسی رفع کرکا دواجار باسی کن انشاءالله چوار کسی زندو کردو که اویش عازر بو هروها کوری جنپیرکا و کچکی عاشر و هروها سامی کوری نوح عيسى عليه السلام هاوريه كي هبو ناوي عازر بو خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازر إبرام زور ناساقا لسر مرقايا بلقو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بوي حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواه قولي ليبه

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لا تواوي بسراني برزو خوشويز پیروزاكين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیب کانو هر نایب ده بچه توش ده توانی تاقیب کی توا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دست دکوید سلمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
3: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روج ایمان یکانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنوو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بير رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا مع القوم الفاسقين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين هزاران هزار جار

تەواوی ئەو دوعاانیکە لە دڵتایە تەواوی ئەو دوعاانیکە پێویستە و نازانی بیان کەیت چکە ئەبێتە دوعا سڵاوە زۆر زۆر گەوری اللهم مەصلی على سیدنا محەممەدین وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك إما لما أنك مباركة زور أما أنه لقرنجي با سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بدين بجي عنام كي بدين كاتك تو جل بركي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوختي جل برك نبلي بسم الله لحم حالك بسم الله من بير نشيت يا بسم الله الرحمن الرحيم توك كراسي قميص اشتك لبركي بل اللهم إني أسألك من خيري وخير ما هو له وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له يعني خوايا من دعوة خيري أمجلو بركة ليكم وأو خير بيرشك أمجلو بركي بودروس كراوا وبنا أقرمتو لشر يمجلو بركو او شر خرابي كلم جلو برقايا ياخد بهوية وتوشيش تبم دعايكي زور جوانا يعني خوايا من املي باسانا هرشتك لبركم خير وشر بدستي تويا اله العالمين توشي خيرم كول شر لامدا اللهم اني اسألك من خيره وخير ما هو له واعوذ بك من شره وشر ما هو له هروها معاذي معاذي كوري جبر رزا ورحمتي خويا لبلا أنس ورزا ورحمتي خويا لبلا فرمي بيا خصوصا فرميتي هركس يجلو برقي كي طازي لبركرت طازو جوان بو توجلك لبركي طازي أفرمي أو بابليت الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أفرمي سواز بو خواهي كأمجلو برقي بمن بخشيو رزقي كياوم كهيج حول قوتي كمني تياني خوي رزقك كياوم خوي تعالى بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اوي اما بلي اوا سوازي خوابك لسر سواز بردوان بي خوالا قناها كاني بيشوي خوش بيت هروها لفرموديت لي بيغمرا صلى الله عليه وسلم هاتوا ككاتيكا جليكي لبركدو يا عماميك ميزريكي بستويا جليكي لبركدو فرميتي اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له خويا داوي خير يمجلو برقليا كم بنات بيقرم لشر امجلو برگه که بوی دروس کراو لبرو انسان ایماندار که جلو برگه لبرکات ابی زور باش بزنه بزنه آیا شرعی لبرکت نکی بطبتی با آفرتان که پیویسته و جلو برگه دا پوشر بیت تسک نبیت تنک نبیت جوان جستی دا پوشه زرق و برقی پیو نبیت یعنی حجابک نبیه که براسی بو مودیل بیت بو شرعبه بو را گرتنی شریعت بیه بو را گرتنی حیا و حرمتی و کسی خوی بیت و هروها تو گرجلی که تازد بینی لبری کسی که او پیروز بایلی بکا پیروز بایلی و کسی بکا افرمیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر کسی کتان بینی چدی کی تازه چدی کی شورا و کشورتویتی لبری کردو بلا البس جدیدا و عش حمیدا و مت شهیدا دائما جلی تازه لبرکی یا ربی یعنی دعای بوکی بسر برزی بجیتو بشهیدی وفات کی چون تو جلیک یا خود نعلیک لا ابی بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم أفرمي السنة بيغمر صلى الله عليه وسلم للا بركني جلو بركة حتى نعلك بيلاذك لبيكي شروالك لبيكي حموشتي بالراس بلاي راس تسببكيت إنجا لاي شب حتى سوا كردن نينو كردن برسميال كردن ريشتاشين حموشتيك سرتاشين سلام كردن ستو للاي راس تسببكيت

بيبتاو خكردن چونه مزگوت هات ندره ولا سرعاو لا راس بيت دروا سنه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم دس نيوش گرتن خوشوردن لا راس له پيشاب شو نان خواردن او خواردن وو توخه كردن دس دان لحجر الاسود هموشتي كبي وسي انسانا لا راس پيشخا بس الله يچپا چکه پیغمبری خواص حسن حس عائشه بو معنی گرفت و فرمه زور پی باش بو پیغمبری خواص حسن که بلای راست بو هم موشت دست پی بکن حتی نعل پی کردنیش بیت نن خواردنو او خواردنو جل بر کردن هلا راست پیغمبری خواص حسن فرمه اذا لبستم و اذا توضعتم فابدأوا بأيما بأيامينكم که وقت جل برکن که وقت دزنیو جگرن بلای راست دست پی بکن کسی بو نمونه جلکانی لعبات بو خوشوردن یا بو خوتن او پیوی سبله بسم الله الذي لا اله الا هو بسم الله الذي لا اله الا هو لبروی خوابی پارزه لچاوی جن و شیاطین کان هرابی پارزه لوی که خلق جستی ببینن هر کسی که انسانیش به هر کسی اگه یعنی خواهی بم پاریز لوانه هموی که وقتی کسی ایوه لما لوا بچیت دروا اچی و بازار اچی با سری شکت بسم الله توکلتو علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله طبعا نو فرم دیکی زور گوریه فرمه هر کسی لما لچو دروا اما یعنی زور آسانم هندی فرمولی تر هی توزه گرانه سبونه مونه یعنی قرصه لبر کردنی رنگ بیم کلا صحیحه تو فرمه پیغمبر خلاص اسم کلا مال در جوی فرمو بسم الله توکلتو علی الله خوایا پشتو پنام هر توی پشت بتو بستم اینجای فرمو اللهم اینی اعوذ بک من ان اظل او اظل پناه گرم بتو یا ربی نکسر در گردان کم نسر گردان بکریم لله انکسوا پناه بخواه روشگاره تکوتون از زنم رنگ زور با آسانی سرگندارن بکرید عقیده و ایمانه کد لدست در بین رید توشی او بیت هل خودتو بیت تون رو بیت خلق کافر که خلق بدین کهید خلقی مشرک مسلمان که مشرک او گم راییه انسان سرگردانی توشیه بید یان تو خلق زلیل بکید یان سر شوري بو خلق بيني او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي بنا اقرم بتو يا ربي لنزاني ونفامي يا خلقي فيري نفامي مكن يان تيابتم يا رب العالمين اما نهمو بنا اقرتنا مخوا ام فرمو ديش كافرمي بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بشتو بنامان هالخواة أشتواني أم فرمو ديبليك أشتدر وبلام أو فرمو ديك أفرمي بيا غمالي خواة عصبو أساني شلا بركدني كتشون درو بلن بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بنامي خواة بشتو بنام هالخواة كوريا هیچ حول و قوتك نیه الا حول و قوتي خواه تعالى نبيت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي هر کسي اما بلد او بيه وطره هدايت درائي اما يوطره كافية بوتو بشتاقات پارز راويت اما نهمو بيه دره بيه وطره والشيطان اللي دوره كويتو دورن بالا باري كين كلمالا كانتان چونه دروا حر چونه دروا بيكن بويردي سرزوانتان بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بنابي خوا بشتو بنامان هر خوايا هر بشت بوا بستين هيتش يزو قوتي اكني إلا خواي كورو قوتي خوانا بيت کشن مالوا او چویت درو او بل مال بس که اچیت او بو مالوا قرآن فرمید
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. لسورة نور آية شاستيك كتشون مالك والسلام كان أم سلام كرنا مباركي بوتو بو أهلي أو مال دست بركات. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هموشگاری انا سکات دیارا هموشگاری مشکا که فرمه گوری خوام کچوی تا مالو بولای کسو کاره سلام که او سلام ابه و برکت بو تو با اهلی مالکش. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمه لفرمو دیکی ترا اگر پیاویک یعنی شنی هر کسی چوی و مالو با ام دعا بکات اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. دعي السلام كان أهل ماركي بناوي إخوة من هاتو متدروا بناوي إخوة شواش مو مالوا بسم الله ولجنا بناوي إخوة هاتو مدروا بناوي إخوة شواش مدروا خواه خیری هات نمالو چون درو دوالی کم خیرم تیاد دست که بیم پشتم به تو بسوا دعای و سلام لمالو من علی کیب کم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بسی اومن بوکات سیکس خواهی گور زمانتی علکا کسیک يعني زمانتي رزقتك زمانتي بحشتك زمانتي رزامتي خوي بوكا كسيك بو جهات بجيت درو لبيناوي خوايا كوفاتك خوي قوري خات بحشت زمانتي بحشتي بوكا ين بسلامتي اهينيت وبا أجروبا داشت غنيمت وبناو كسوكاركي وكسيكي شاشي بو مزقوت بيغم صحصان فرمي زمانتي هي للاين خواوا اگر بمری خاطر بهشت او، اگر نمری دواین و شک جرای او با اجر پاداش تو، دسمایشی که رو گرتون او معلوم نالکی، و کسی کیش، آشت مالی خوی سلام کلا، معلوم نالکی و خزانه کی، خوی گور الزمانتی کات و کسا، یعنی اجر پاداش تی کی بیشماری ات او. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی گر کسی پیاده شو مالوا ذکری خوای کرد ل رجیشون مالوا یا ول وقتی نان خوردنا شیطان لب خواش شون ملم مالانیه نشو من بوه نروش نان خوردن اگر ذکری خوای کرد بتنها کاتی کشو جلو آو شیطان ل اتوان بمن نوا بلام که وقتیک لوقتی نخواردنیش از ذکری کرد او نتوان منو بلام اگر ذکری نکرد لوقتی نخواردن شیطان لیت اتوان منو نانیش بخون که واتا ذکری خواه ناوی خواه لچون مالوا لوقتی نخواردن زور ضرور بیهنن. لبرو سنتي پیغمبر صلی الله علیه و آله سنت که صلاه لما علمان بکین لما علمان علمان بکین لبند صالح کان بکین هر وه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمان که کسیک لخو خلاصید لخو خلاصه اچتا دروا بون من شونی و شوکتو ایشی کی دروا بود رو سوی خلاصی لخو افرمید سنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم آخري سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض بيان خيوني حتى آخري سورتك شن آياتك حتى لا صحيح مسلم وبخاري هات وفرمي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم سيري أسمانيا كردو أي خنت وفرمي كاتب بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم شون يرجي كذي فرمو اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت مليك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله لبعزه رواية شهاته أما نهموي دعاك تكتو الشو خبرت بيتو سيري أسمانك سيري شوينك كي أم دعايا نهموي سنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم كفير مالكات كاتك كسي جيت سرعاو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خويا بن باريز لا بيسي ولا شياطيني ولا هموشي بيس واختي كيشكا مكسا ديت درو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وابا شكاتك كسك أدابي چون سر او بپارزك قصيت يعنك وشويني الزكر وقصة كردن وامشتان النية بهيت جوري مگر بزرورتي قصيبك وولامي بانغ ولامي سنة ولامي سلام هشتك لما نادع تورو شويني وبهيت جوريك براسي نابي سيري يكتر بكري آقاداري يكتر بن بو جورا برو کوت من ام آدابان زور زور بیان پارزین و آدابی سنتی دزنیش زور گرنگا سرتا بسم الله الرحمن الرحیم کی یعنی بسم الله پیش هموش تکن و پیغمبری خواص الله علیه و سلم لفرمودی که هات و فرمی لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علی دزنیش که طاونیه اگر نابی خوانه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم زور باش لپیش دزنیش که و بیکی حتى هاتوا أفرمي مستحبك كسي دزنيجا قريه للسرطاي دزنيجا كيا دواي بسم الله بلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زور باشا بيان لي يا أفرمي دواي ويكليب ويتوب لي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم حتى حضرت عمر كري خطاب رضا رحمة خالي بفرمي في قنصة فرموي هركسي دزنيجي كربلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هار هج درقاكي بهجتي بوكريتو لكام يعني أيها بشترجولو دي والله يزور أسانا أسانم بدل بيلين جاب لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خوايا بمجر لأهلي توبكارانو باكان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هركسي دزنيجي كرت بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله بلتو بيشوي قسبكات إن شاء الله خوي قورا لي خوش بيه أزلم تابعي قشنو مكتر بخوي قورا تانس فيرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتان لقل أزلم خواه في السلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ناوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآنی پیروز ده برلوی پیامی خدای با بیت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برازگو ده سپاگ نسره بو بویلنی قریش ده بصادق الامین و ترازگوی ده سپاگ نو نره و دای گورلنی و همو خلق ده حالی بجاردو کرده پیغمبرو دوائین پیامی بو همو جیهان پینار او کسیش محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و سلم بو لبارینا وکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنایان چندین پرتو کندن ها بلام جاوازیان هیا لسنور دار کردنی جمارینا وکانی لپرتو کی دلائل الخیرات دا الجزولی هستا و بهینانی دو صدناو لنا وکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن دحييش لبرتوكي المستوفى في أسماء المصطفى نزيكي سيصدنا به ناوة لقرآن بيروزي جدا وداي قورا بناوي محمد ناوي ناوة أوي شوازيكي زياد الرؤية لدرب الريني دا بوشي حمد كاتك دا قتريت أو كسا محمدا و تخاوني چندين صفتي سپاس كتراو صورتك لقراني پيروز دا بناوي محمد هي لم صورتش جاريك ناوي محمدو لسي شويني ديكي قراني جدا بهمان نوهاتو و تناوي محمد تنها چور جار لقراني پيروز دا هاتو اوانش صورتكاني الفتح الاحزاب و آل عمران دا قداي گورش دا فرميت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتمحمد صلى الله عليه وسلم تنها بيغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان بيغمبراني بيش أويش وفاتيان كردوة بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم يكجار بناوي أحمد لقرآن دان ناوي هاتو أو ناوش وكو محمد لحمدو زور سپاس گزاری و هاتو بو مانایش دید که کسی یک بجوانترین صفت رازا بیتو او کسی شایسته ای سپاس گزاری استای شوشکویا بر بوی خلچی سپاسی دکن او دای گورش دفرمید و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسا فرموی مجد دریشم به پیغمبریک كل دواي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كداي قورا بانجي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم دكات ودفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود دابوشيو خود بيچاوتو أمش وقا ما جيك بوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايا ومالو خوي دابوشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بترسو لرزو گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی پاشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاوکو ترسکی نما اروها خدای گوره بانجی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکاتو دفرمید يا أيها المدثر وتا أي أوكسي لكاتي نستن خود ببوشاك بيتشاوتو جيالا مش وداي قورا لزيات اللسورة آياتيك با الرسول قفتو قوي لقال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو وداي قورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار نكات واني كببلا بدم بباوري وبيديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروق لتن شويني كيج لقراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بأن نبي بانكراو وداي قورا دفرميت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
وقتا ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها خدا بس بو خوتو اوانی شوینت کوتون لی ایمان داران که پشگیری و یارمتی دستان بید زاران صلاوات و سلام لپیغمبر من بی صلی الله علیه و سلم که گورو سیدی پیغمبرانو دوائینی پیغمبرانو رازگویانم.

0: إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
1: قل أرأيتم تشتكش مع لسورة الأحقاف إذا توين لبنبلي؟
0: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم.
1: تمن جان سورة محمد لبرا؟ حمد لبرا؟
2: سورة
1: باشا بسيارة كيف سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: لا
1: زور باشا. ايه ده تواني بعد سيرو

0: الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
1: او كمال من ذلك لبردس مانبون الحمد لله توانيمان لمدة چي دياري كراو بين جزء قرآن بيروزيان بي لبربكين سباز بو خواي غوركا زوجي زور زور خوش بو هر تندا يعني دوركا يكم زار بو تجربة يكم زار مانبو بلام الحمد لله سرکوتنه چی زور زور باشی به دستینا سپاس بخوای گوره همو منداڵەکان توانیان لەو ماوەی کە لە بۆیان دیاری کراوە پێنج جوزئی قورئانی پیرۆز لەبەر بکەن شێوازیان جیاواز بوو ئەوجا هەبوو زووتر لەبەری دەکرد هەبوو ئاسانتر لەبەری دەکرد هەبوو زەحمەتتر لەبەری دەکرد کاتی زۆرتر دەویست ئەمەش بەپێی ئەو منداڵە یعنی مەسەلەن ئاستی ئەو منداڵە لەگەڵیان دەبوون ئەوەی کە زۆرتر پێویستی بەکات بوو زیاتر لەگەڵی دەبووین ئەوەی کە کەمتر پێویستی بەکات بوو ئەو زووتر یعنی واز بەکەی خۆی حازر دەکرد و زووتر لەبەری دەکرد و کاتی زیاتر دەبوو مەسەلەن ڕستمان دەدای زیاتر لەخۆی خەریکی گەمان دەبوو خەریکی مورادزەعی دەرسەکانی دیکە دەبوو ئەلحەمدو
2: زۆر باش
3: تەمەن خان هەر لە سوورەتی محەممەد سەڵی الله عەلیه وەسەلەم دوو ئایەتمان هەیە إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تنها آية تشاندك يتبيني تطوين لومبري يكم
4: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له هدى الشيطان سول لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم ما تبين لهم الهدى الشيطان
2: لهم الهدى
4: لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا
5: بسم الله الرحمن الرحيم أمن بابي يقلو قتابيانا كلماوي أو تسلو بينت روجي ليرا خريجي لبركرني قرآني بيروز بو سالي چي جم لماوي أو تسلو بينت روجي الحمد لله تواني بينزو تقريبا بخوي جزءك زياتري لبربو بس لماوي او تسلو بينز روجي الحمد لله قياندية بينزو لماوي او تسلو بينز روجي طبعا همون روجي تنها زمع او شموان نبي همون روجي دوري بيش كاد جمير هشت ليرا للرخرا يما مستاذ زميل حاضر بوين دم هنا لقر تواوي قتابي كان دي ليرا خريجي لبر كرني قرآن بيروز بوين الحمد لله كالرئيج دهاتين هر خريجي مرازع بوين ديقو بابا مثلا تكم لي برسا زا ايوان لا احقاف لجزي احقاف اذا ستبيكر حتى اخيري برين جزي عمي او ماوي كبيكو بوين كدهاتين او ماوي كبرن او ددق ساري جاي للريبوين هر خريج مراد زعيبون يا يعني قراني لدزبو يعني ايش امن اتكم لبو دغو دغو التواويكا دس خوشي لما مستايا كان دكم دس خوشي لبري وبرو صدزم ما مستايا كان رخراوي ما مستا زميل دكم خوي غورهم يا مبارزي ان شاء الله لوانن كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام درباريان دفرمي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير إن شاء الله لواننا پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباريان دفرمي أوانيكا أو ما مستعاني خدش فيرت ساكا دا كان طبعا قرآن لقورتلين همو ساكا كان خواهي قورو ملائكته كان خلشي تواوي خلشي سرگوي زوي اسمانه كان هروها حتى ميرولا حتى نهنك خود لنا وبحر صلوات لسر او ما مستعان اللي يدن كخلشي فير قرآن يا فير خير وتساك دكان طبعا او ما وي سالي خان لمارش سبحان الله سنشي خريج قرآن بو مارمان هموي بو بقرآن همو دمي مراد زعیده که دو دهاد لب نیده پرسی لدا چی ده پرسی یلا بابا زارو بو ام خریچ ایش خون بوم دهاد یلا بابا او ایرم مراد زعده کما و لیم بپرسی لگرم با دستم لیش خون برده دا یان زور زارو بو دا چی خریچ ایشو کاری خوی بو دستو کن دا چی دا جان یارمتیم دا
6: الحمد لله ما مستوى الله دتم ومعرف بس زور دم خيند يعني هردا تومو ماري دستم پیدا کر زور زور مرازع عنده کردو دو هم اسراحتا کم دا کر دوی سان دستم پیدا کردو او حالا
2: کام سورا زور زور زحمت بو که لبر دا کر
6: والله راستی که طلاق بو والله تک زحمت بو
2: چا پیو بو
6: والله زور زورش پیو بو والله هستی چی زور خوش بو او ام خلاص کر زور زورش
2: ادی کتا خوش
6: والله زور نخوش بو حزم دیبو کتک دریشتر باوح گل خوش بو ایره
2: اگر بر دوام بیتونی سان دوباره توش
6: İnşallah berim amsta.
2: Ne kadar tutucu yerlerde?
6: Vallahi zor yer metiyan dedim. Zorla gerem bu. Yani hem razıayan bir dakirdim hani.
7: Anne Mustafa Bakhtiyara زور سپاسی مامستای کند که او خلی چی زور زور باشه که طریق هر مامستای که طریقی چی زور باشه هی باشترین مامستان اگر من زورش خوشه و حزیشم نیه دوباره بی تو روزانه سبینان حتا او ایواره بو و با اونو عجل لبری دکردین او لبر من دکرد پاشن و من دخوار دست من پیدا کرده و بلبر کرده که زورش باش بو خوشش بو بله و ببینی نه دهتا و شده سرام اوز او ببینی نه دهتا و او دمزانی زورش خوش بود
8: یک آتی لبینی دو سنگانی که بی انه مد تبا او دو آتو بیه که ببینی دهتا اجات ما اینه لبینی که فرصد و انسدیلا اینه لبینی که فرصد و انسدیلا ببینی دهتا اینه لبینی که

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بخير هاتي خير تاني أي باران وبيابان وساوي كاني
1: غنجي لالاي بولي حزراتي بغنبرا
2: لأنا من بيرنسي بقرأ إنه سر سنة كاني في غنبك صلى الله عليه وسلم
1: بير يا مباراوة جاز زوابينا
3: شاري هولير بتايبت في دلن مدينة دوام براستي
1: في نادر المابروك غذاوة وارد بقوت شاكي مدينة
0: هل غن راوية كده قدري لسر في غنبر بس مقامك ده قدري بس آوازك قدري بس نزمك ده قدري خلق في جوازي دي دكا هو كاركي
1: هيلا مدينة وزواني
3: بس مدالك خود ده من داله چی گفت که نازنی مسئله سیا د پرسیتیه چې موضوع تو که پیدا لای او روجی له دای ګونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایدی پرشار درز دی خوشوسی له درز دی ګرنګو کبرته مال ایدی حاتسوی مزګوتی پیپ کې له مال نصحت کې
1: دوری پیغمبر من بو تاریخی رون کرد
0: تاش مولود چون بی بابین او تواش حانه چون بو ګوتری
3: اوې کدنګ بیجه او ز قران خینه امام سرود بیجه تواش حدله مادم اتولنا او مزلی شتکت ګوت ضروره تو مقامات بسان

بوياد اللي دعمني في غنبر محمد صلى الله عليه وسلم لقال تان دمين لبرنامج تابر لقال أودو هنا من دبر زمان مصا فرمان شواني لقال ما مصا سرباز لقال تان دمين لبرنامج تابر تعورام

0: استا گوی بیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنه و ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك إلهنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا مع القوم الفاسقين واجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين هزاران هزار جار مانجي مولودي حزرتي فخر كائنات حزرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لطوابي من داران المسلمان وخشبستاني حزرتي رسول الله خشبستاني مانجا مبارك بيروت

bi inşallah. Baba salavat û dîdarî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyatir şad bibin bi wî ke salavatî li bidin. Çûnke salavatekan me negate pêxemberî xwe sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatekan zor zor kewriye bi dunya û bi qiyamet man. Derkayî dilekan nekate we li dunya rastan wasiaka, bereketa xatir jiyantan, diltan xweşeka ziyatir li dunya tiyekin û bi qiyamet meger xwe xwî bizane çi ecr û paderştekî gewretan nedirêtewe û bi heman şêwa em salawatana ebna hokarî gîrabûnî tewawî û duanî ke bez zimanayan kî tewawî û duanî ke li diltaye tewawî û duanî ke pêwîst e û nazanî biyan kî çûnke ebête dua salawat zor zor gewrî allahumma salli ala seyyidina muhammedin û ala alihî ve sahbihî ve sellim adede xelqike ve rida nefsike ve zînete arşike ve midade kelimatik ema lem manga mubarekeya zor emanî ve girengî be sunetekanî pêxemer sallallahu aleyhi ve sellem bidein bi jiyannamekê bidein كاتك توجل لبركي سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوختي جل لبرك نبلي بسم الله لحم حالك بسم الله من بير نشيت يا بسم الله الرحمن الرحيم توك كراسي قميص اشتك لبركي بل اللهم إني أسألك من خيري وخير ما هو له وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له يعني خوايا من دعوة خيري أمجلو برقر ليكم وأو خيرو بيرشك أمجلو برقي بودروس كراوا وبنا أقرمتو لشر يمجلو برقو أو شر خرابي كلمجلو برقيا ياخد بهوية وتوشيش تبم دعايكي زور جوانا يعني خوايا من أملي باسانا هرشتك لبركم خير وشر بدستي تويا إله العالمين توشي خيرم كول شر لامدا اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له هروها معاذي معاذي كوري جبر رضا ورحمة إخوان لبلا أنس ورضا ورحمة إخوان لبلا فرمي بيق مصطفى فرميتي هركس يجلو برقك طازي لبركرت طازو جوانبو توجلك لبركي طازي أفرمي أو بابليت الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أفرمي سواز بو خواي كأمجلو برقي من بخشيو رزقي كياوم كهيج حول قوتك مني تياني خوي رزقك كياوم خوي تعالى بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي اوي اما بلا اوا سواسي خوابك على سر سواس بردوام به خواله گنا كاني بيشوي خوش بيت هروها لفرموديت لي بيغمر صلى الله عليه وسلم هاتوا ككاتيكا جليكي لبركدو يا عمامك مزريكي بستو يا جليكي لبركدو فرميتي اللهم لك الحمد انت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له خويا داو خير يمجلو برق لي كم بنات بيقرم للشر أمجلو برق كبو يدرس كراو لبرو إنسان إيمان دار كجلو برق لبركات أبي الزور باش بزاني بزاني آية شرعية لبرق النكي بتابتي بو آفرتان كبي يستو جلو برق دابو شر بيت تسك نبيت تنك نبيت جوان جستي داب بوشي سرقو برقي بيو نبيت يعني حجابك نبيك براسي بو مودي البيت بو شرعبه بو راقرتني شريعت بي بو راقرتني حياة وحرمتي وكسخوي بيت وهروها تو قرجليكي تازد بيني لبري كسيكا او پیروز با ایلی بکم پیروز با ایلی و کسی بکم افرمید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر کسی کتن بینی چلی کی تازه چلی کی شورا و کشور دویتی لبری کردو بلا البس جدیدا و عش حمیدا و مد شهیدا دائما جلی تازه لبرقی یا ربی یعنی دعای بوکی بسر برزی بجیتو بشهیدی وفاد کی چون
تو جلك ياخد نعلك لا أبي ببي سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم للا بركني جلو بركة حتى نعلك بيلاذك لبيكي شروالك لبيكي حموشتي بالراس بلاي راس تسببكيت إنجا لايشب حتى سوا كردن نينو كردن برسميال كردن ريشتاشين هموشتيك سرتاشين سلام كردن ستول الله راسته ودسكي وتوخه كردن چونه مزگوت هات ندر ولا سرقاو لا راس بيت درو سنتي بيغ الله صلى الله عليه وسلم دس نيوش كردن خوشوردن لا راس له پيشاب شو نن خواردن او خواردن وو توخه كردن دس دان لحجر الاسود هموشتي كبيسي انسانا لا راس تبيشخا بس الله يچبا چکه پیغمبری خواص حسن حسن عائشه بو معنی گرفت و فرمه زور پی باش بو پیغمبری خواص حسن که بلای راست بو هم موشت دست پی بکن حتی نعل پی کردنیش بیت نن خواردنو او خواردنو جل بر کردن هلا راست پیغمبری خواص حسن فرمه اذا لبستم و اذا توضعتم فابدأوا بأيما بأيامينكم که وقت جل برکن که وقت دزنیو جگرن بلای راست دست پی بکن کسی بونمونه جلکانی لعبت بو خوشوردن یا بو خوتن او پیوی سبله بسم الله الذي لا اله الا هو بسم الله الذي لا اله الا هو لبروی خوابی پارزه لچاوی جن و شیاطین کن روابی پارزه لوی که خلق جستی ببینن هر کسی که انسانیش به هر کسی اگه یعنی خواهی بم پاریز لوانه هموی که وقتی کسی ایوه لما لوا بچیت دروا اچی و بازار اچی با سری شکت بسم الله توکلتو علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله طبعا نو فرم دیکی زور گوریه فرمه هر کسی لما لچو دروا اما یعنی زور آسانم هندی فرمودی تره تو زه گرانه ای سبونمونه یعنی قرص لبر کردنی رنگ بیم کلا صحیحه تو فرمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مال در جوی فرمو بسم الله توکلتو علی الله خواه پشت بنام هر توی پشت بتو بستم این جای فرمو اللهم اینی اعوذ بک من ان اضل او اضل بنا گرم بتو یا ربی نکسر در گردان کم نسر گردان بکریم لله انکسوا بنا بخواه روشگاره تکوتون از زنم رنگ زور با آسانی سرگندارن بکرید عقیده و ایمانه کد لدست در بین رید توشی او بیت هل خودتو بیت تون رو بیت خلق کافر که خلق بدین کهید خلقی ما مشرک مسلمان که مشرک او کم رایی انسان سرگردانی توشی بید یعن تو خلق زلیل بکید یعن سرشوري بو خلق بيني او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي بنا اقرم بتو يا ربي لنزاني ونفامي يا خلقي فيري نفامي مكن يان تيابكم يا رب العالمين اما نهمو بنا اقرتنا مخوا ام فرمو ديش كافرمي بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بشتو بنامان هالخواة أشتو أني أم فرمو ديبليك أشتدره بلام أو فرمو ديك أفرمي بيغمري خواة عصبه أساني شلبر كدني كتشون دره بلن بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بنامي خواة بشتو بنام هالخواة كوريا هیچ حول و قوتك نیه الا حول و قوتي خواهی تعالى نبید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی هر کسی اما بلید او پیه و تره هدایت درائی اما یوته کافیه با تو بشتگات پارز راوید اما نه همو پیه دره پیه و تره و شیطان لیه دوره که بیتا دورن بالا بری کن کلم علاکان تان چونه دروا حر چونه دروا بيكن بوردي سرزوانتان بسم الله توكلت على الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنابي خوا بشتو بنامان هر خوايا هر پشت بوا بستين هیچ يزو قوت يكني إلا خواي جورو قوتي خوا نبيت كشن مالوا او تشويت دروا اوابل المال بس كأچيت ابو مالوا قرآن فرميت فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة لسورة نور آية شاستيك كتشون مالك والسلام كان أم سلام كرنا مباركي بوتو بو أهلي أو مال دست بركات پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم همشگاری انسکات دیارا همشگاری مشکا کافر می گوری خواه کچوی تا مالو بولای کسو کاره سلام که او سلام ابی و برکت بو تو با اهلی مالکش پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لفرمودی کترا اگر پیاوی که انجنی هر کسی چوی و مالو با ام دعا بکات اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا دعي السلام كان أهل ماركي بنابي خوا ومن هاتو متدروا بنابي خوا شواش مو مالوا بسم الله ولجنا بنابي خوا وهاتو مدروا بنابي خوا وش مدروا خواه خیری هات نمال او چون در ود دوالی کم خیرم تی عادس که بیم پشت ما تو بس و دعای و سلام ل مال من علی کیب کم بیا خمری خواص الله علیه و سلم بس یومان بوکات سیکس خواهی گور زمانتی علکا کسیک يعني زمانتي رزقتك زمانتي بحشتك زمانتي رزامتي خوي بوكا كسيك بو جهات بچه تدرو لبيناوي خوايا كوفاتك خوي گوري خات بحشت و زمانتي بحشتي بوكا ين بسلامتي ايهنت و با اجروبا داشت و غنيمت و بناو كسو كاركي و كسيكي شچه بو مزگوت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زمانتي هيل لاين خواوا اگر بمری خاطر بهشتو اگر نمری دوائنیو شکا گرائی و با اجرو پاداشتو دسمائیشی کورو گرتو ناو مالو نالکی و کسی کش اچه تمالی خوی سلامکالا مالو نالکی و خیزانکی خوی گورو زمانتی اکاتو کسا یعنی اجرو پاداشتی کی بشماری اعتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی گر کسی پیای چو مالوا ذکری خوای کرد ل رگی چون مالوا یا ول وقتی نان خوردنا شیطان الله بخوا شون مال مالانی نشو من بوه نروش نان خوردن اگر ذکری خوای کرد بتنها کاتی کشو جورو آو شیطان الله اتوان بمین دوا بلام که وقتیک لوقتی نخواردنیش از ذکری کرد او نتوان منو بلام اگر ذکری نکرد لوقتی نخواردن شیطان لیت اتوان منو نانیش بخون که واتا ذکری خواه ناوی خواه لچون مالوا لوقتی نخواردن زور ضرور بیهنن لبرو سنتي پیغمبر صلی الله علیه و آله سنت کا صلاه ول مالمان کین ل مالو بن مالمان کین ل بند صالح کان بکین هر وه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمان کا کسیک ل خو خلاصید ل خو خلاصه اچتا دروا بون من شو نیو شوکتو ایشی کی دروا بود رسو خلاصی ل خو افرمید
سنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم آخري سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض بيان خيونه حتى آخري سورتك شن آياتك حتى لا صحيح مسلم وبخاري هات وفرمي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم سيري أسمانيا كردو أي خنت وفرمي كاتي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم شون يرجي كده يفرمو اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مليك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله لبعزه رواية شهاته أما نهمي دعاك تكتوشو خبرت بتوصيري أسمانك سيري شوينك كي أم دعانا همي سنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم كفير مالك كاتك كسي جيت سرعاو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خويا بن باريز لا بيسي ولا شياطيني ولا هموشي بيس وقتي كيشكا مكسا تتدرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وابا شكاتك كسك أدابي چون سر أو بباريزك قسيتي عنك وشويني الزكر وقسا كردن وامشتان النية بهيت جوري مقر بزرورتي قسيبك وولامي بانغ ولامي سنة ولامي سلام هشتك لما نادع تورو شوني وبهيت جوريك براسي نابه سیری یکتر بکره یا آگداری یکتر بن بوجوره نبرو کت من هم آدابان زور زور بیان پارزین و آدابی سنتی دزنیش زور گرنگا سرطا بسم الله الرحمن الرحیم اکی یعنی بسم الله پیش هموش تک کن و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرمديك هاتو فرمي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تزنجك الطاونية أقر نابي خوانيني بسم الله الرحمن الرحيم سور باش لبيش تزنجك وبيكي حتى هاتو فرمي مستحبك كسي تزنجك لي لسرتاي تزنجك دواي بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سور باش بيان لي يا أفرمي دعاء ويكليب ويتوب لي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسنتي بيغمرة صلى الله عليه وسلم حتى حضرت عمر كري خطاب رضا رحمة خالي بفرمي في قنصة فرمي هركسي تزنيجي كربلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هر هج درقا كيبه هجتي بوكريتو لكام يعني أيها بشتجولو دي والله زور أسانا أسانا بدل بيلين جابلي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خوايا بمجر لأهلي توبكارانو باكان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هركسي دزنيجي كرت بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله بلتو بيشوي قسبكات إن شاء الله خواي كورا لي خوشبه أعزائي المتابعين شنو يكتر بخواي قولة تانسفيرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتان لك الأزائي المتابعين

اي بيت المقدس شكات يعني لك عيسى هاتو خليك جي بتولي اجاكا حمو امانه بني اسرائيل كرديان بلان عيسى عليه السلام بردوام بو لسر جاياندني بيامي خوي بردوام بو لسر جاياندني انجيل و همو هولي شدا كانجيل بخلق بجاني بابشتواني خوي جورا لا حلقه كاني ده هاتوا اشينا طواوي خزمتي طواوي جيان نامي عيسى عليه السلام حتى او كاتب خوتنا سبير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: نعم فتاح من نولينا خلق من نولينا حدودين بان سي سال عني مش خلما حيج بحيج كوشنا يا وانا هاد بو بختي باش مديك والله انا كعزاوتو بقردش مانيو دس مانيو قرد عزاو مانيو صعب اصحاب حوت شي ما بيني تاي فيك شاني تاي شوكشي شاني حتى ساعات شوال إنه مرامان ياي إني كارمان بيت بمانية خو حج مكري وبقى حسي هالكاري كهر مانية شنن هامنين فرمانية شون قرماري قرمار كش فرن فرمانية فرها رفري فرن أرحدي تباقي من فصل كاتري فين كا هوا إتدو سامانية ولام هوا كقرمانية إحساسي مكري كفرن أرحدي ورد سو شاين هرمان كردين جافير يقصي بينا اي تون تاشته بينا ديت تون موريش ما هنا تون ديواريش ما هنا اخي توني فرخر توني قفر الزرافات اللي فن وفر الزريف ابو اخر كشو كشي بيستون تاع وشي كان شان زياده ما تاع شي تون
1: من خلقو دغ ظلمي ناو تقريبا دو سالي خرج اي هرماننا اما كاتب مزجي غوره تختي ما وسين بين يوما انا نبي تواني يا دي وانا ابن دار بيني اما شرفك ما بي خلقو هو رماني بي ده سميشو يعني داج وانا ريك دا اللي على كل واحد يشمش تقريبا نزيغ واسو حافتة زاوية فقيرة تاوي شي تشمش بي يعني عزتي فرش بي

0: عليم
1: نكن سوين خواردن بخدا بكنا كوسب لبران برچاكا كاريو آين داريو ريك خصني خلچي دا واتا كفارتي سوين دكانتان بدنو لچاكو چاكا كاري دريغي مكن تونك خدا زور بي سرو زانايا
0: لا